0: بنيتي
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات مجرد كلام وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دون

ويمر عليه الصلاة والسلام اللقى يكفر سنة الماضية وسنة القابلة عرفت دينا مرخب جنا دادان دل شرق انواش نجاش ديش دو إزا تدوخش دل شرق انواش جاش ديش دو إزا الله أكبر شو حقنا فيمر عليه الصلاة والسلام دخن دل شرق انواش تدوخ دل شرق انواش أز عرفت دينا ويغا مرخبت وستر ديش فيمر بلقل دينا عليه الصلاة والسلام قي على فيمر عليه الصلاة والسلام ويا أز عرفت دينا سمو ييتيته أصعرفت دينا ويا الله دان حس دلته ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة تحلق عن دين وشيع دمدات الله دال شي ليش جوش يترخ إرحال بيتشدوخ يوم عرفة دات الله أد يوم عرفة دينا ها شرشع أقر دوق الله دال إخي يتنبيش أد شرشع أقر دوق جوش يترخ حرب بوش بولناخ يوم عرفة دوق إزهنا الله أكبر الله أكبر.

نار بوش دوش دل دعدو اللهم اغفر لنا وارحمنا بوش دل دعدو اذا وين دويش دو دلح اشت ارمت تا دعنش درشن سخو اچو هودا ديزون الچي وي تونكو اردران الچي وي كوك بخنچه المگردوش اسلامسكي تكنشو اچو حال نخچو متتش او خزدين

Дел яшу алейхи салату ассалам дейсін дуққа хадишду. Царих цахдул хадисудуғын әлчі хайру дуа да адаму дал хаслуш дешдол дуанаш юқир. Угур дикуғдол дуа. Арафах динах дин дол дуа духун бух. Вези сила ваш дал. Хаж да мел баған чер. Хаж қобул деш. Арафах та дуа мел деш чер. Дуан жоплуш. Дал цудейк ахвей цадуғша. دال بركتي يأتين خيل يرخن صوصونها دال يرشد عليه الصلاة والسلام دال أدمين جش دش دول دينا شوقيرا وقر دخ أدمان جش دش دول ده ميلوغ ددو ألا عرفة ددو ألا ليلة القدر بيوس دقياتان بوين أس ليلة القدر بيوسن دچو لا دخوغ جش دو ألا دال عرفة دينا وزي سيلا وش دال سودين جش دين شارخ دول وي صوصونا دال يرشد نشي حديثة ألا Саллик цадема дац ше чуа иблис. Сел чуох сисас хил. Сел чуох гил хил. Сел чуох дэкас хил. Дема дац иблис ше чуа хилуш арафа дина сан. Цудина иблис сисас хил. Цудина иблис гил хил. Цудина иблис халлах дин хил. Иблисо ол ал отсул шерешкаша тилиниг. Цан дина гештина дэла халх вэкит ол бог. Вежи сил ауш дэл. Ох арафат دین چه عملی این شهرخ دویلوی دعا دین شهرخ دویلوی گشت این شهرخ دویلوی قیتن بین شهرخ دویلوی اوش یه دیزر اوش یه داشر سو دیل شهرخ دویلوی وزی سیل اوش دیل مستان نقو عرفات دین چه زلحج دینوش چه سلطه غربان دینوش

Гурбана усахшалхум милох мекшутях. Хак му хак диестях. Худиш ба адутях боша. Хуш беш дукабу. Цахуш беш бу. Хучан калдали та. Цахуш балчан хай та. Ишта хахди дукой. Ша гурбана усахар. Гурбан хумьер. Ши это бол шолчу. И е тару ел шолчу. Тях дикар до шолчу. Тях дикар дол шолчу. Е мегарду. И хайх дикар дол шволчунгар ахпурм дэхнях. Ахпурм дэльчи гурбан урсахурдар ас эл ахпурм дэхнях мэг амма цабаду. Сонна дикар тэдадахар дэзоду. Дикар тэдадахар дэзоду. Бакуёч цодич дикар тэхадолша бакуёч. Сон гурбан урсахчи э цунаха гурбахик дат. Сон дэра сонна танду и ди это больше идея луш, волчон на чадин суннату. Так луш больше, так масло бусом загнал, дишь то из-за, что ди эрамам дате, чамар бахар, дела а суннат дуан сабахар. Суннат дуана, ага, хай айх гурбан усхахар. Ама хаху хак швацах, хау хакилар суннат дуан. Гурбан усхахш. Айх векелюн саги усхахич хавалах, хахал алахтар суннат дуан. Поэму Рабу алейхи салату вассалам. Иза раэйтум хилала зил хиджа. А зул хиджа тбет бутшун хагин шхэн аха. Ва арада ахадукум ан юдахия шунах шухтханин лаали ня гурбан урсхак. Фальюмсик ан шарихи ва азфарихи. А кассоцу ил иза ше чонах ше маарах. Бо куда он альчи. Чоца бо кассоцу ил из маарца йо кассоцу ил из. Ира сунат хилар нигдяду. Фала якхузанна мин шарихи. ولا زفوره شيئا حتى يضحي القيت روايه تعدينا حما يوصل سو شيء شنو شيء معارخ شغرب دين والله سال تحقيق حديث يعدينا بايمر عليه الصلاه والسلام بوغ شيء يعفيت متي الر سو قومي هدا هو تا الى اضحيتك ايخه دش دول شهور بني حال حالات تبو ما عندسون فاشهديها سن حال حالات فانه باول قطره من دمها بامدهن اتصوح غربان ارسحقن حلغوا اين شتولش اتصحلغر تسئيت ادمتس يغفروا لكي حنجش دير مدعان ما سلف من ذنوبك حد عدان دولش قنواشت حنجش دير مدعان الير پايمرو عليه الصلاة والسلام شيو عبيت ماتي ديل ريس خيلسون داقا غربان يشول شلو مو خلي يستح خو خلي يستح غربان يشول شل هما از خومك تا الشي امكال مغون بجن مغون استغ مغون газа мекон шерниш мелхил диста элчи эмкалла пришо кашна я лоша дол дел хилиза бежинне гази ака шишо кашна хоз лоша дол дел хилиза устага цашо кашна шол лоша дол дел хил биза цаде хил хора ва ючол шолома от امکلی لایا و شرطی الخلیزی ز تصدیق ل اق پیشکش بچین لع گاز لع شیش آقایش ن خوز ل شرطی الخلیزی ز تصدیقش ن تصدی مونی خل است بالا تصش آقایش ن شل شدول دل خل بیس مثلا هر مکتی عت مکتی عباش خطرش خل سونه مثلا برشگ مکشو سونه ستی یک مکشو سونه مثلا نگاهشن استرق لع یا کبلاه یعنی مگریتیش باش خطرش خلا یعنی کزی گیقنه داغ یقنه مگر باتون لرگ داد یا ایس خل یا آخر خل ایش تصعیله گازله یا بعد خل امکلای امکل قرنی خل مصلاتون کی را تصعیله از غربال مگریت حیین ولش خیخون اتال سخیخون تا غرب خلیتی عسل چی غرب سخیله ساخله غرب ساخله ساخله اق يوغ قس عمدو وينا خصمو ييشوم دويس اقاس تنتدم تبغت بير سعمدو وينا ها نعبو الغي حول جيش دوخش بولش ناخي ديق وغنشا اول سعودان اج غربا يي يي يغير بوربا ني نشا اول ما سرگر بوربا دوقي يي يي اق جيش خلا اوزي اعوت سول دل ديز اعوت سول دل ديز اول اصابر دي اعيوش خينا ها ما بين أصل ورثة مثلا دولة الثقل بيجن

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي

0: Ana, dadan da şerq invaşın geç deş de öyze, e doğuş da şerq invaş geç deş de öyze anda. Allahu Ekber. Şu hakkında Peygamber aleyhissalatu vesselam. Dağın da şerq invaş, e doğuş da şerq invaş. Az Arafat'a diyene ve yüge marh kabit ve sütür deşe Peygamber bilgül dinay aleyhissalatu vesselam. قي على بايمر عليه الصلاة والسلام ويا أسعرف دينا سمو ييتيته أسعرف دينا ويا الله دان حس دلته ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة تحلق عن دين وشيع دمدات الله دار شي ليش جوش يترخ إرحال بيتدخ يوم عرفة دخل الله قد يوم عرفة دينا ها شرجع أقر دق الله دار أخي تنبش قد شرجع أقر دق جيوش يتصير حلق بوش بلنخ يوم عرفة دق زهنة الله أكبر الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الله أكبر الله أكبر

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد